0: عاد انا جاي اتكلم عاد انا جاي اتسلى عاد انا بقرا فيكوا زي مباراه في اي مجله افكس في مجله اسد من رواندا جاي مفاجاه الحق نفسك حرس جاي انهش لحمك اصله ايه
1: افريقي بباشا سمره يرضيكي
0: هاري زي شيكا ينهيكي اسلوب راكي مافيا امريكي